0: Ọ̀yọ́. Ẹ kọ̀ sí ilé-iṣẹ́ Alukubro International Services Limited ní No. B3 Amoyi Shopping Complex, Ore Lope Bus Stop, Ẹgbẹ́dà nípínlẹ̀ Èkó. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pé Alukubro International Services Limited sórí 0803-501-6171 tàbí 081-796-35353. Alukubro International Services Limited. Àwọn làbá lọ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: أدوك لو ولو بعلا باشي بريفونا لو ولد ورع الحمد لله أكشيتو إتو على نباركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون لوري بونت FM 92.9 نبو بوجو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلا يكو كونو ويروين نبو تاوتي ما أقوى ديا وان فالو لكو جوكان تو ويوما داون سنبو وان bere wa eleyi to ro ma alquran karim ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awadupolo won lati leyin wa kolon bo wa so won le so lori alama amin fun ekun ra laye abe fe satleyin e ma pe islam media communication 08028483735 tabi 08033992842 asila tu wajuiba ibere ati idahun nilana esin islam lori bond fm 92.9 ni gbogbo ojo Saturday, lago mejo abo uro ketele yi kuko nu wero yi. Ema mi siye. Masalam.
4: Kanrin ajulo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa rin rin ajuna.